هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية، يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ونقدم لكم هذه البرامج الصباحية موجها ذبذبات قدرها 15280 كيلو هاتز. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ الباثمي ما تيسر له من سورة الأنعام، فاستمعوا إليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم ولا نقدم لخدماتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه رئيس الوزراء يشارك في قمة في فاتيك. زار رئيس الوزراء سيدنا نريندرا مودي باريس في 18 من يونيو 2026، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع في فيان بهدف إجراء المزيد من المباحثات الثنائية، حيث حضر سيد مودي قمة في فاتيك التي تعد أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا، كما التقى بأعضاء الجالية الهندية في باريس وحضر باستقبال حار من قبل الأعضاء عند وصوله إلى العاصمة الفرنسية. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشاد رئيس الوزراء بالجالية الهندية لما أبدته من حفاوة في الاستقبال ولجهودها في تعزيز التقارب بين الهند وفرنسا، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تعد ركيزة أساسية لتقدم العالم. كما شارك رئيس الوزراء برفقة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في فعاليات فيفا تيك 2026، حيث ألقى كلمة أمام حشد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وممثل الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الأعمال، سلط خلالها الضوء على رؤية الهند لتبني ذكاء اصطناعي يتمحور حول الإنسان وتقنيات متطورة رائدة، فضلا عن توسع نطاق التعاون الهندي الفرنسي في مجال التقنيات الناشئة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أحدثت تحولات جذرية في الهند شملت مجالات متنوعة بدءا من المدفوعات الرقمية والتقدم الزراعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووصولا إلى تطبيقات الفضاء المتطورة. علما بأن الهند قد شاركت في قمة فيفا تيك بصفتها الدولة الشريكة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد شهد هذا الحدث أكبر مشاركة للهند على الإطلاق، حيث أقيمت أجنحة استعرضت منظومة الابتكار الهندية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية العامة وتكنولوجيا الصحة والتقنيات النظيفة والتنقل، إلى جانب مشاركة أكثر من 80 شركة هندية ناشئة ومتخصصة في التقنيات العميقة في هذا الحدث. وتجدر الإشارة إلى أن الهند حافظت على مشاركة متنامية في فيفا تيك على مر السنين، وفي نسخة عام 2021 ألقى رئيس الوزراء سيد مودي كلمة رئيسية، في حين كانت الهند أول دولة تم اختيارها كدولة العام في نسخة 2022، كما تم مؤخرا إطفاء الطابع الرسمي للتعاون بين فيفا تيك وقمة بنغالورو للتكنولوجيا. وتكتسب مشاركة الهند هذا العام أهمية خاصة، إذ يحتفل البلدان بعام 2026 باعتباره عام الابتكار الهندي الفرنسي. وفي كلمته أشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده توسع آفاق القدرات البشرية بدءا من تقنيات الفضاء ووصولا إلى الطاقة النووية، موضحا بأن الهند أصبحت أول دولة تحبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، كما وصل المفاعل النموذج الهندي من نوع المفاعل الشري المولل للوقود مؤخرا إلى مرحلة نووية حاسمة، مما قرب الهند خطوة نحو تحقيق رؤيتها للطاقة النووية القائمة على 3 مراحل، بما في ذلك الاستفادة من احتياطياتها الحائلة من الثوريوم. وأضاف أن الهند تمتلك واحدة من أكثر بيئات الشركات الناشئة حيوية في العالم، مع وجود أكثر من 100,000 شركة ناشئة فيها، داعيا جميع الدوار معرض فيفا تيك لزيارة الجناح الهندي للاطلاع على الطاقة الهائلة التي تتمتع بها الهند. ولفت أيضا أن الهند أثبتت جدارتها وكفاءتها العالية في مجالات تقنية الطباعة والعلاجات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي للكشف عن السرطان والأمراض الخطيرة وتعزيز الأمن السيبراني وأمن الشبكات أو الروبوتات ذاتية التشكيل والمدن الذكية وحلول التنقل. كما تفاعل سيد مودي مع عدد كبير من أعضاء الجالية الهندية وسلط الضوء على المساهمات الهامة للجالية الهندية في مختلف المجالات بفرنسا، مشيدا بدورهم المحوري في الربط بين الابتكارات والأفكار الهندية والأسواق العالمية وفي تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة بين الهند وفرنسا. وأشار إلى توسع الروابط الشعبية بين البلدين، حيث أصبحت فرنسا

0: وجه لأعداد متزايدة من الطلاب والمهنيين والسياح الهنود، معربا عن تقديره للخطوات المتخذة لتسهيل تنقل الأفراد. وفي معرض حديثه عن توسيع نطاق استخدام نظام الدفع الموحد في فرنسا، أشار إلى أن ذلك سيعطي دفعة قوية للسياحة بين البلدين. كما تحدث السيد مودي عن التغييرات الجذرية التي تشهدها الهند، بدءا من النمو الشامل والتنمية التي تقودها المرأة، ووصولا إلى التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان والتقنيات المتطورة. وأبرز حقيقة أن الهند نجحت في انتشال 250 مليون شخص من براثن الفقر خلال السنوات 12 الماضية. وقد عكست هذه اللقاءات عمق الروابط الشعبية القائمة بين الهند وفرنسا، وأكدت مجددا التزام الهند المستمر برعاية ورفاهية جاليتها في الخارج وتعزيز مشاركتها الفعالة في مختلف أنحاء العالم. كما عكست مشاركة رئيس الوزراء في قمة مجموعة السبع مكانة الهند كصوت رائد لدول الجنوب العالمي وشريك محوري في التصدي للتحديات العالمية. هذا وسلطت مشاركته في كل من مبادرة الهند تبتكر وقمة في فاتيك الضوء على الهند باعتبارها مركزا عالميا للابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وشكلت خطوة نحو تحفيز شراكات جديدة بين المنظومات التكنولوجية في الهند وفرنسا وأوروبا.
1: استمعنا أيها السادة إلى التعليق اليومي، ولا أن أقدم لخدماتكم تفاصيل هذه البرامج الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 مساء صباحا بتوقيت الهند، ثم نقدم لكم اليوم الأغاني العربية، كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذه البرامج وهو سبوت لايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم هذه البرامج الصباحية في تمام الساعة 12:00 ظهرا، سنقدم لكم موجزا لهم بالأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نجوز هذا إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرت الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. اليوم الدولي لليوغا يحتفل به اليوم في جميع أنحاء العالم، حيث يقود رئيس الوزراء ناريندرا مودي البلاد في ممارسة بروتوكول اليوغا الموحد انطلاقا من طريق ريد رود التاريخي في كولكاتا. مفاوضون من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يتوجهون إلى سويسرا لإجراء محادثات، وذلك في ظل تلويح طهران بإغلاق مضيق هرمز ردا على هجمات إسرائيلية في لبنان. ثلاث ناقلات للنفط الخام ترفع العلم الهندي وتحمل شحنات تزيد عن 860 ألف طن متري تعبر مضيق هرمز بنجاح. الوكالة الوطنية للاختبارات تجري إعادة امتحان نيت يو جي في الهند وخارجها بعد ظهر اليوم. وفيما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم 2026، ضمنت ألمانيا تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب بعد فوزها على ساحل عاج بنتيجة 1-2 في مدينة تورندو الكندية. والآن إليكم الأخبار بقدم الساب والتفصيل. يحتفل باليوم الدولي لليوغا لعام 2026 اليوم في جميع أنحاء العالم، ويصادف هذا العام النسخة 12 من هذا اليوم الدولي، حيث يأتي تحت شعار اليوغا من أجل شيخوخة صحية بمعنى الشيخوخة النشطة والكريمة. وقد أقيمت الفعالية الرئيسية في موقع ريد رود التاريخي في مدينة كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، حيث قاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأمة في ممارسة بروتوكول اليوغا الموحد. وشهد الاحتفال الوطني في ريد رود مشاركة آلاف المتحمسين لليوغا في الموقع، بينما انضم ملايين المواطنين

راضيا من جميع أنحاء الهند وخارجها. وقد أكدت الفعالية مجددا على الدور المتنامي لليوغا كحركة عالمية تعزز الصحة والانسجام والرفاه الجماعي. وبالتنسيق مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية تنظم أكثر من 210 بعثات هندية في الخارج فعاليات اللغة فيما يقرب من 2500 موقع حول العالم. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية اليوم عن إغلاق مضيق هرمز مجددا، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وما وصفته بسوء النية الأمريكي والفشل في الوفاء بالالتزامات الرامية إلى إنهاء الصراع. وفي بيان بث عبر التلفزيون الرسمي، حذرت القيادة من أنه تم إعداد تدابير إضافية في حال استمرار ما وصفته بالعدوان. وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي الاستراتيجي عقب اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي غضون ذلك، أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم طفلان. وقد وقعت هذه الغارات بعد ساعات قليلة من ورود تقارير تفيد بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الهجمات استهدفت مدينة نبطية وعددا من القرى المجاورة، مضيفة أن هناك اعتقاد بوجود 7 أشخاص على الأقل عالقين تحت الأنقاض. صرح سرباناندا سونوال وزير المواني والشحن والممرات المائية الهندي بأن 3 ناقلات للنفط الخام ترفع العلم الهندي وعلى متنها 94 بحارا هنديا وحمولة تتجاوز 860 ألف طن متري قد عبرت بنجاح مضيق هرمز يوم أمس وهي في طريقها للهند. والناقلات المعنية هي ديش فابيهان وديش فيبهور وسان ماهيرال. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الوزير سونوال أن الحكومة في ظل القيادة الحاسمة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي تضع تأمين المصالح البحرية للهند على رأس أولوياتها القصوى، كما أشار إلى أن وزارته تنسق بفاعلية مع جميع الجهات المعنية لضمان السلامة التامة للبحارة الهنود ولخطوط إمداد الطاقة الحيوية للبلاد. سيجرى اليوم الاختبار الوطني للأهلية والقبول نيت للمرحلة الجامعية يوجي للعام 2026، ويعقد الاختبار في 551 مدينة داخل الهند و14 مدينة خارجها بمشاركة أكثر من 2.279 مليون مرشح. ويجرى الاختبار باللغة الإنجليزية و 12 لغة هندية أخرى. وقبيل موعد الاختبار، أجرت الوكالة الوطنية للاختبارات NTA أمس تدريبا تجريبيا على مستوى البلاد للتحقق من جاهزية جميع الأنظمة وأجهزة التشويش وكاميرات المراقبة CCTV وطواقم التفتيش وأنظمة التحقق البيومتري. وأكدت الوكالة أنها على أتم الاستعداد لضمان سير الاختبار بسلاسة ونزاهة وشفافية. وقد تم نشر أكثر من 100,000 فرد بما في ذلك المراقبون والمنسقون وقوات الشرطة أو الإداريون لضمان إجراء الاختبار في أجواء آمنة وشفافة وسلسة. كما تم وضع إطار أمني متعدد المستويات لضمان نزاهة وشفافية الاختبار، ويشمل ذلك المراقبة بالكاميرات والتحقق البيومتري المعتمد على نظام آدهار واستخدام مركبات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS ومرافقة أمنية لنقل مواد الاختبار، بالإضافة إلى التعامل الآمن والمحكم مع المواد السرية ونقلها للمواقع المحددة وفق بروتوكولات صارمة ومغلقة. وتعمل الوكالة أيضا على مراقبة منصات التواصل الاجتماعي بفاعلية للحد من المعلومات المضللة ومنع أي ممارسات غير قانونية أو مخالفة للوائح. ومن المقرر أن يجرى الاختبار في الفترة من الساعة 2 ظهرا وحتى 5
ربع مساء. وأضافت الوكالة أنه بالتنسيق مع حكومات الولايات تم توفير

مرافق وخدمات تراعي احتياجات الطلاب في مراكز الاختبار، بما في ذلك مياه الشرب ومحل الإمهاء الفموي وسيارة الإسعاف ومناطق انتظار مظللة لأولياء الأمور. وفي الرياضة، في بطولة كأس العالم تغلبت ألمانيا على ساحل العاج بنتيجة 2-1 في تورونتو بكندا، وضمنت بذلك مقعدا في الأدوار الإقصائية للبطولة، حيث سجل دينيز أوندوف هدف ألمانيا. وتأتي هذه العودة لألمانيا التي سبق لها الفوز باللقب 4 مرات بعد خروج مخيب للأهبال من دور المجموعات في نسخة 2018 و2022، في حين لا تزال ساحل العاج تسعى لتحقيق أول تأهل لها للأدوار الإقصائية، وهي فرصة لا تزال قائمة أمامها. وفي وقت سابق حققت هولندا فوزا ساحقا بنتيجة 5-1 على السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة، وذلك في مباراة أقيمت ليلة أمس على ملعب NRG في هوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. كما سجلت البرازيل في مباراة أخرى جرت أمس فوزها الأول في البطولة بتغلبها المريح بنتيجة 3-0 على هايتي في ملعب فيلادلفيا، حيث تألق ماتيوس كونيا لاعب المنتخب المتوج باللقب العالمي 5 مرات بتسجيله 2 في الشوط الأول، بينما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث. وبهذا أيها السادة انتهت نشرة الأخبار المسائية، وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي. والآن أيها السادة سنقدم إلى خدماتكم الأغاني العربية من البلدان العربية المختلفة، فاستمعوا إليه.

هنا دلهي، القسم العربي لإزاعة عموم الهند الخارجية، يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15,030، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

الجامعية يجي لعام 2026، ويعقد الاختبار في 551 مدينة داخل الهند و14 مدينة خارجها بمشاركة أكثر من 2.279 مليون مرشح، ويجري الاختبار باللغة الإنجليزية و 12 لغة هندية أخرى. في بطولة كأس العالم تغلبت ألمانيا على ساحل العاج بنتيجة 2-1 في تورنتو بكندا، وضمنت بذلك مقعدا في الأدوار الإقصائية للبطولة، حيث سجل دينيس أوندوف هدف ألمانيا. وتأتي هذه العودة لألمانيا التي سبق لها الفوز باللقب 4 مرات بعد خروج مخيب للآمال من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، في حين لا تزال ساحل العاج تسعى لتحقيق أول تأهل لها للأدوار الإقصائية، وهي فرصة لا تزال قائمة أمامها. وبهذا انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند، مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دهلي. إلى اللقاء.

هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مندلي، نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإدارة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك، فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تلاعين الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. آن الأوان وحين المعيد أن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل من الآن نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم قطعة أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات العيد باللغة الإنجليزية وحديث الليلة حول الحياة القبلية في الهند. بعد هذه البرامج أيها المستمعون الكرام نقدم

ولحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بالإضافة إلى الأغاني العربية. وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادي قدمنا لحضرات تفاصيل برامج المساء، الآن نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحين الوقت نشرة الأخبار المساء الأولى.

سيدي وسيداتي، الآن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة المخاجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. انطلاق محادثات أمريكية إيرانية في سويسرا لتعزيز الاتفاق المؤقت وإنهاء الصراع في غرب آسيا. رئيس الوزراء مودي يدشن ثلاث سفن بحرية هندية صنع تابعة للبحرية الهندية في مدينة كلكتا. إجراء إعادة اختبارات نيت لعام 2026 وسط تدابير أمنية مشددة ومشاركة أكثر من مليون مرشح للطب. مقتل 17 أشخاص وتضرر 70 آخرين إثر تسرب غاز الأمونيا في مصنع ماكولات البحرية في تاميل نادو. وفي الألعاب، الهند تهزم نيوزيلندا 0-2 وتحرز لقب كأس الأمم للسيدات للمرة الثانية في منافسات الهوكي. سيدي وسيدتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوية الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. انطلقت في منطقة بورغنشتوكس بسويسرا محادثات تهدف إلى تعزيز الاتفاق المؤقت للهش بين الولايات المتحدة وإيران ودفع الجهود الرامية لإنهاء الصراع في غرب آسيا. تجري هذه المحادثات بوساطة قطرية وباكستانية، حيث يرأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الوفد الأمريكي، بينما يترأس الوفد الإيراني كل من رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وزير الخارجية عباس إراقجي. يأتي هذا الاجتماع في وقت أعلن فيه طهران عن إغلاق مزيق هرمز مجددا بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في حين أكد الجيش الأمريكي أن الممر المائي لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن. وينص البند الأول من مذكرة التفاهم المكون من 14 نقطة والتي نشرت الأسبوع الماضي على ضرورة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، حيث تصاعدت حدة القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران. وفقا لوسائل إعلان إيرانية، صرح الرئيس مسعود بشكيان بأنه سيتم إعادة الأموال المجمدة بقيمة 6 مليار دولار موجودة حاليا بحوزة قطر إلى إيران، وذلك في إطار الاتفاق الأولي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. صرح رئيس الوزراء نايل مودي بأن الهند بدأت المضي قدما برؤية جديدة لقطاع بناء السفن. جاءت هذه التصريحات مودي عقب تدشين ثلاث سفن بحرية هندية صنع تابعة للبحرية الهندية، وهي آينس إندوناجيري وآينس سانس دوكاك وآينس أجراي في مدينة كلكتا بولاية بنغال الغربية. صممت هذه السفن من قبل مكتب تصميم السفن الحربية التابع البحرية، ونفذت بناؤها شركة جاردن ريتش لبناء السفن والمهندسين، وهي مخصصة لتعزيز العمليات القتالية والمسح الهيدروغرافي.

الثقافي وحرب مكافحة الغواصات. في كلمته أمام الحضور أشار مودي إلى أن الحكومة المركزية نفذت العديد من الإصلاحات السياساتية في السنة خلال السنوات الأخيرة. شدد رئيس الوزراء على أن تدشين هذه السفن الحربية يمثل مؤشرا على مستقبل الهند، إذ أشار في كلمته إلى أن القطاع البحري الهندي يمتلك قدرة على خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجيدة في السنوات المقبلة، حيث تعتبر الحكومة محركا للتوظيف في مسيرة الهند نحو التطور. ومن جانبه صرح وزير الدفاع راجنات سينغ بأن التشييد المتزامن للسفن الثلاث سيشكل لحظة فارقة في تطوير القدرات البحرية للهند. وجرى اليوم اختبار القبول الوطني للطب لعموم الهند نيت لعام 2026 المخصص للالتحاق ببرامج البكالوريوس في الطب في دورته الثانية. إعادة الاختبار وسط ترتيبات أمنية مشددة. في بيان لها أفادت الوكالة الوطنية للاختبارات بأن أكثر من مليون مرشح قد أدوا الاختبار داخل الهند و14 مركزا في الخارج، حيث أجرى الاختبار ب13 لغة مما في ذلك الهندية والإنجليزية. أشارت الوكالة إلى اتخاذ التطبيقات الشاملة لجميع المرشحين بمن فيهم أكثر من 10,000 شخص من ذوي الإعاقة، كما تم وضع ترتيبات خاصة لنحو 81 مرشحا يعانون من ظروف صحية بمن فيهم طالب تعرض لحادث مروري آخر يخضع لعلاج الكيميائي. وقد تم حشد نحو 300,000 مسؤول بمن فيهم عناصر الشرطة والمراقبون والطواقم والعمل الخاصة بالاختبار في جميع أنحاء البلاد لإجراء هذا الاختبار الذي أنجز كافة مراحل في فترة قياسية بلغت 37 يوم. لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم أصيب أكثر من 70 عاملا بأضرار صحية جراء تسرب الغاز الأمونيا في شركة لتصدير المأكولات البحرية بمنطقة بيربالايم في ولاية تاميل نادو اليوم. تشير التقارير الأولوية لاحتمالية ارتفاع حصيلة الوفيات مع استمرار عمليات الإنقاذ والرعاية الصحية. أمر رئيس الوزراء لولاية سي جوزيف فيجاي بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الحادث، وجه اللجنة المكونة من 3 أعضاء بتقديم التقرير في غضون 24 ساعة، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة. كما أعلن رئيس الوزراء عن تقديم التعويض المالي قدره 200,000 روبية لرعاية كل ضحية من الضحايا المتوفين. وفي منافسات الهوكي تغلبت الهند على الدولة المضيفة نيوزيلندا بنتيجة 0-2 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في أوكلاند لتصفر بلقب كأس السيدات للمرة الثانية، تضمن الدولة إلى دوري المحترفات. حافظت الهند على سجل خائب من الهزائم طوال مشوارها في البطولة. سيدي وسيدي تستمعون نشرة الأخبار، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. نظمت مختلف الوزارات والإدارات التابعة للحكومة الهندية فعاليات خاصة اليوم في نيودلهي للاحتفال باليوم الدولي لليوغا. احتفلت إدارة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات باليوم الدولي لليوغا في مبنى سان شار بافان بنيودلهي. كما احتفل المعهد الوطني سافيتري باي فولي لتنمية المرأة والطفل التابع لوزارة تنمية المرأة والطفل باليوم الدولي لليوغا بحماس كبير في مقره الرئيسي بنيودلهي. على صعيد آخر، نظم كل من وزارة الشؤون الداخلية وإدارة مواد الأراضي وإدارة التنمية الريفية وإدارة شؤون الموظفين والتدريب وإدارة الشؤون الخارجية ومكتب المستشار العلمي رئيس الحكومة الهند بشكل مشترك احتفالات اليوم الدولي في مبنى كارتب فمن بنيودلهي. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويل بأنه من المتوقع أن توقع الهند والاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها بحلول شهر ديسمبر هذا العام، مع احتمال دخول اتفاقية حيز التنفيذ في الفترة ما بين شهر فبراير ومارس من العام المقبل. في كلمة ألقاها خلال فعالية في مومباي اليوم، قال سيد غويل أن الاتفاقية ستتيح الشركات الهندية الوصول إلى السوق الأوروبية بأكملها تقريبا برسوم جمركية تقارب الصفر، مما سيعزز فرص التصدير بشكل كبير. أشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل نحو 93% من الصادرات الهندية للأسواق الأوروبية معافاة من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية المقترحة التي تم التوصل إليه من حيث المبدأ في وقت سابق من حيث عقب مفاوضات مطولة بين الهند وتكتل الاتحاد الأوروبي المكون من 27

20 دولة. وصلت سفينة آي إن إس تراكش وهي فرقات الشبحية تابعة للبحرية الهندية أمس إلى ميناء بورت لويس في موريشيوس، ذلك في إطار مهمة انتشار عمليات مستمرة في منطقة جنوب غرب المحيط الهندي. ذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون البحري وتوطيد العلاقات الثنائية بين الهند وموريشيوس. خلال فترة تواجدها ستقوم السفينة بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة لإفراد خفر السواحل الوطني في موريشيوس، حيث ستركز هذه البرامج على مهام المراقبة والحراسة ومكافحة الحرائق والسيطرة على الأضرار والسلامة البحرية وفنون الملاحة البحرية. أشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الهند المستمر ببناء وتعزيز قدرات القوات البحرية للدول الصديقة في المنطقة. كما أفادت وزارة الدفاع بأن السفينة ستفتح أبواب للزوار مما يتيح للسكان المحليين فرصة تفاعل مع أفراد البحرية الهندية. سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، أنا الأول وحال موعد أن نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليه ونتمتع بأصوات فلان الهنود.

0: سيدي والسادات، لن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه رئيس الوزراء يشارك في قمة

زار رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي باريس في 28 يونيو 2026 وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع في فيان بهدف إجراء المزيد من المباحثات الثنائية، حيث حضر السيد مودي قمة في فاتيك التي تعد أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا، كما التقى بأعضاء الجالية الهندية.

سيدي وسادتي، أنا الوروح الموعد نقدم لحضراتكم الأغاني العربية المتنوعة بأصوات الفنان العرب، فإليكم هذه الأغاني العربية.

سيدي وسادتي، آن الأوان وحان موعد أن نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. انطلقت في منطقة بورغونش بسويسرا محادثات تهدف إلى تعزيز الاتفاق المؤقت الهش بين الولايات المتحدة وإيران ودفع الجهود الرامية لإنهاء الصراع في غرب آسيا. تجري هذه المحادثات ببساطة قطرية وباكستانية، حيث يرأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الوفد الأمريكي، بينما يترأس الوفد الإيراني كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس إراقجي. صرح رئيس الوزراء

المضي بين الهند بدأت المضي قدما في برؤية جديدة لقطاع بناء السفن. جاءت تصريحات مودي أقبل تدشين 3 قطاع بحرية هندية صنع تابعة للبحرية الهندية في مدينة كالكتا بولاية بنغال الغربية. أجري اليوم اختبار القبول الوطني نيت يوجي لعام 2026 المخصص للالتحاق ببرامج البكالوريوس في الطب في دورته الثانية. إعادة الاختبار وسط ترتيبات أمنية مشددة. أشارت الوكالة إلى اتخاذ ترتيبات شاملة لجميع المرشحين بمن فيهم أكثر من 10,000 شخص من ذوي الإعاقة. وقد تم حشد 700,000 مسؤول بمن فيهم عناصر الشرطة والمراقبين وطواقم العمل الخاصة بالاختبار في جميع أنحاء البلاد لإجراء هذا الاختبار. لقي 7 أشخاص على الأقل بحتفهم وأصيب أكثر من 70 عاملا بأضرار صحية جراء تسرب الغاز لغاز أمونيا في شركة لتصدير المأكولات البحرية بمنطقة بريابا لايم في ولاية تاميل نادو اليوم. تشير تقارير الأولوية لاحتمالية ارتفاع حصيلة الوفيات مع استمرار عمليات الإنقاذ والرعاية الطبية. أمر رئيس وزراء الولاية سي جوزيف بيجاي بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الحادث. وجه اللجنة مكونة من 3 أعضاء بتقديم تقرير في غضون 24 ساعة، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة. كما أعلن عن تقديم تعويض مالي قدره 200,000 روبية لعائلة كل ضحية من الضحايا المتوفين. وفي منافسات الهوكي تغلبت الهند على الدولة المضيفة نيوزيلندا بنتيجة 0-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في أوكلاندا للتنفر بلقب كأس الأمم للسيدات للمرة الثانية. نظمت مختلف الوزارات المركزية والإدارات التابعة لفعاليات خاصة اليوم في نيودلهي للاحتفال باليوم العالمي والدولي لليوغا. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويل بأنه من المتوقع أن يتوقع الهند والاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها بحلول شهر ديسمبر من هذا العام، مع احتمالية دخول اتفاقية حيز التنفيذ في الفترة ما بين شهر فبراير ومارس من العام المقبل. وصلت السفينة أينسترش في فرقات شحبية طابعة البحرية الهندية إلى بورت لويس في موريشيس، ذلك في إطار مهمة انتشار العمليات المستمرة في منطقة جنوب غرب المحيط الهندي. ذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون البحري وتوطيد العلاقات الثنائية بين الهندي وموريشيس. سيدي وسيدتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عمل قائم في برامجنا الصباح. تزارك حين استودعكم الله، ونتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.